إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الحر والتحرير، شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
1: الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشكره على ما من به علينا من سائر النعم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مستمعي الأكارم، فإن صفة الحلم قد حثنا عليها الإسلام ورغب فيها القرآن، وقد جاءت آيات كثيرة تشير إلى صفة الحلم، ووصف الله عز وجل نفسه بالحلم وسمى نفسه الحليم، وهي صفة يحبها الله عز وجل. وردت آيات تدعو المسلمين إلى التحلي بهذا الخلق النبيل، وعدم المعاملة بالمثل، ومقابلة الإساءة بالإساءة، والحث على الدفع بالتي هي أحسن، والترغيب في الصفح عن الأذى والعفو عن الإساءة. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أيها المستمعون الكرام، والحلم من صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا إبراهيم عليه السلام: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وشعيب عليه السلام قال له قومه: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقد وردت أحاديث نبوية تدل على هذا المعنى، منها قوله عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحلم والعفو، ومن ذلك قصة الأعرابي الذي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه جبذة شديدة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، إن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد مثل سنه. فقال: أعطوه فإن قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفاي من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم، أنا ذاهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين، ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. أيها المستمعون الكرام، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حليما حتى على من آذاه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكذلك حلمه صلى الله عليه وسلم على اليهودي الذي سحره، فقد روى النسائي وأحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود لذلك أياما، قال: فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه فاستخرجها فجاءه بها فحللها، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات. مستمعي الأكارم، والحلم من أرقى الأخلاق وأرفعها، حتى قيل: الحلم أرفع من العقل، لأن الله تعالى اتصف به فقال جل ثناؤه: إنه كان حليما غفورا. قال أكثم بن صيفي: دعامة العقل الحلم، وجماع الأمر الصبر. والحلم يغلب الشجاعة بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال معاوية لعمرو بن الأهتم: أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهله بحلمه. قال والحليم نادر في الناس، لأن شهوة النفس تأبى إلا الانكسار لها. حتى قال الأصمعي: لا يكاد يجتمع 10 إلا وفيهم مقاتل أو أكثر، ويجتمع 1000 ليس فيهم حليم. مستمعي الأكارم، ولقد جاء في سيرة معاوية رضي الله عنه أنه خطب يوما فقال له رجل كذبت، فنزل مغضبا فدخل منزله ثم خرج عليهم تقطر لحيته، فصعد المنبر فقال: أيها الناس، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، فإذا غضب أحدكم فليذهبه بالماء. ثم أخذ بالموضع الذي تركه من خطبته، وهو الذي كان يقول: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. وذات مرة قسم قطفا على الناس، فأعطى شيخا من أهل دمشق قطيفة فلم تعجبه، فحلف أن يضرب بها رأس معاوية، فأتاه فأخبره، فقال له معاوية: أوفي بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ. وكان الأحنف بن قيس التميمي رحمه الله ممن يضرب به المثل في الحلم، حتى يقال أحلم من الأحنف. ويذكر أن رجلا خاصمه فقال: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. فقال له الأحنف: ولكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. مستمعي الكرام، إن الحلم عاقبته محمودة، والسفه يعقبه ندامة، وخير للمرء قبل الندامة والحاجة الاعتذار، وخير للمرء قبل الندامة والحاجة للاعتذار أن يملك نفسه. وهناك توجيهات نبوية تحد من الغضب وتكون سببا في الحلم، منها أن لا يتكلم حال غضبه، لأنه إذا تكلم جاء بما لا ينبغي وبما يندم عليه بعد سكون الغضب، وربما أذل نفسه بالاعتذار لمن لا يستحق، لأنه أخطأ عليه حينما غضب. وكم أسر شردت وأولاد ضاعوا بسبب غضبة غضبها رب الأسرة، فأطلق لفظ الطلاق في حال طيش وسفه. والغاضب قد يقول ما لا يعي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. أخرجه أحمد. ولئلا يتجاوز الغضب مرحلة الكلام فتمتد الأيدي إلى الاقتتال فتزهق الأرواح أو تقطع الأطراف، جاء التوجيه النبوي بالجلوس في حال الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. أخرجه أبو داود وأحمد. ولأن الغضب من الشيطان كان التعوذ بالله منه يذهبه، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يقول أحدكم إذا غضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب غضبه. وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلاما، فقال له عمر: أردت أن تستفزني الشيطان بعز السلطان؟ سأنال منك ما تناله مني غدا، انصرف رحمك الله. أيها المستمعون الكرام، والحليم العاقل لا يجاري السفهاء، بل يترك السفهاء يتعاملون مع سفهاء مثلهم، حتى قيل إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سافر معه بسفيه، فقيل له في ذلك فقال: إن جاءنا سفيه رد عنا سفهة، لأننا لا ندري ما يقال للسفهاء. ثم إن معرفة الإنسان أقدار الفضلاء تجعله لا يجهل عليهم، ومعرفته قدر نفسه تمنعه من أن يتنزل إلى محاط السفهاء. قال أحمد: ما نازعني أحد إلا أخذت في أمره إحدى ثلاث خصال: إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني كرمت نفسي عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. وإذا تذكر العبد عظمة الله عز وجل وأنه تعالى أقدر منه على البطش والانتقام، قاده ذلك إلى الحلم والعفو عند الاقتدار. قال محمد بن السعدي لابنه عروة لما ولي اليمن: إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك، ثم عظم خالقهما. أيها المستمعون الكرام، هذا ما تيسر إراده وتهيأ لنا إعداده، وأعاننا الله على قوله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرحم بكم أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من خواطر تزكوية. نتحدث اليوم عن موضوع يساعد بطريقة أساسية على ترقية النفس وتزكيتها، وهذا الموضوع حينما يهمل يظل الإنسان يمشي وعمره يمضي ولا يدرك كم رصيده، ولا يعلم كم الرصيد. لماذا؟ لأنه لا يحسب. إذن موضوعنا اليوم هو موضوع المحاسبة، حينما نحاسب أنفسنا ندرك أين نحن وأين ينبغي أن نكون. وأما إذا كنا لا نحاسب أنفسنا فنحن نحبو ولا نركز على أين ينبغي أن نكون ولا على لماذا نحن ما زلنا هنا. المحاسبة تدل على العد، يقول حسبت الشيء إذا عددته، وإذا كان عندنا شيء معدود يسمى محسوب. لكنها في اصطلاح التزكويين تدل على أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال في نهاره، إن كان ما صدر محمودا أمضاه وأتبعه بما يشاكله ويضاهيه، إن كان مذموما استدركه إن أمكن وتاب إلى الله منه وانتهى عن مثله في المستقبل. لكن حينما لا نحاسب لا نفرق بين هذا ولا ذاك. المحاسبة مهمة جدا في حياتنا، وقد نص عليها القرآن الكريم في أكثر من آية من القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن ولتنظر نفس ما قدمت لغد، المحاسبة. ويقول تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقول الحسن: لا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشريتي. والفاجر يمضي قدما ولا يعاتب نفسه، الفاجر يمضي قدما ولا يعاتب نفسه. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم يحاسبون أنفسهم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا يحاسب أنفسهم فيقفوا. يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يصف الإمام البصري الحسن البصري المؤمن بقوله: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وشق الحساب على قوم يوم القيامة لأنهم لم يحاسبوا أنفسهم في الدنيا. ونجد أن ابن القيم رحمه الله يحذر من إهمال محاسبة النفس، فيقول: أضر ما على المكلف الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذا حال أهل الغرور. حال أهل الغرور أخي الكريم

ثم يأنس بالذنب ثم تعود عليه ثم عسر عليه فطام نفسه من تلك الذنوب وتلك المعاصي. يقول أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه ويتحدث عن كيف أن الصالحين أدركوا سر المحاسبة فعملوا عليها، قال: عرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد، وأنهم سيناقشون في الحساب، استيقنوا أنهم يطالبون بما سوف يطالبون بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وتحققوا أن لا ينجيهم من هذه الأخطاء إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطوات والخطرات واللحظات. فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن متقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الخزي سيئاته. إذن هؤلاء الصالحون أدركوا أن الله لن يعذرهم على مثقال ذرة مهما كان صغيرا، فحسبوا أنفسهم على الصغيرة والكبيرة حتى استسلمت نفوسهم وخضعت جوارحهم. هنالك أنواع للمحاسبة: محاسبة قبل العمل بحيث تسأل نفسك ماذا أردت بهذا العمل، محاسبة بعد العمل، محاسبة قبل العمل لتأكيد النية، ومحاسبة بعد العمل. محاسبة بعد العمل ثلاثة أقسام: قسم محاسبته على التقصير، يعني يؤنب نفسه ويعاتبها لماذا قصر في أداء العبادة، والقسم الآخر محاسبته على معصية ارتكبها يتدارك ذلك بفعل الحسنة حتى تمحو السيئة، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. القسم الثالث المحاسبة أن يحاسب نفسه على أمر كان تركه خير من فعله، أو كان فعله خير من تركه، يحاسب نفسه لماذا ترك المفضول وأخذ الفاضل والعكس. هنالك معينات، قد يقول قائل: ما هي الأشياء التي ستعينني على المحاسبة؟ من هذه المعينات الاستنارة بنور العلم والحكمة. العلم هو الذي يعينك على معرفة الحق ولزومه ومعرفة الباطل والابتعاد عنه، كذلك عدم الإعجاب بالنفس وسوء الظن بها. سوء الظن بالنفس لا يمنعك من التنقيب عن مساوئها، لكن إذا أحسنت الظن بها وأعجبت بها أصبحت لا تنظر إلى عيوبها ولا ترى شيئا من عيوبها. من المعينات على المحاسبة تمييز بين النعمة والفتنة. كثير من الناس ينعم الله عز وجل عليه من باب الاستدراج، وهو مفتون ولا يشعر بأنه مفتون، مغرور بقضاء الله حوائجه، مغرور بستر الله عيوبه، ثم لا ينتبه ولا يحذر فيقع في المشكلة، نسأل الله السلامة والعافية. هناك ثمرات في محاسبة النفس: الاطلاع على عيوب النفس، أن يتعرف الإنسان على حق الله عز وجل، فكلما عرف عجزه عرف كمال الله عز وجل، وكذلك عرف فضل الله عز وجل عليه. من فوائدها وثمراتها تزكية النفس وتطهيرها وإصلاحها وإلزامها أمر الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال مالك بن دينار رحم الله عبدا، قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها

0: ثم خاطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على المحاسبة وأن يعيننا على تزكية أنفسنا، إنه لذلك القدر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: السلام عليكم ورحمة الله وجمعة مباركة. موجز أنباء التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزين ومواساة إلى سفير الجمهورية اليمنية في سلطنة عمان الدكتور خالد بن صالح بن شطيف بوفاة عمه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعود بن حسن بن شطيف، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعازيه لسفير اليمن في عمان وأبناء الفقيد وكافة آل شطيف وقبائل دهم والجوف بمصابهم الأليم. كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى الأخ سلمان قاسم المشدري وإخوانه في وفاة والدهم المغفور له بإذن الله تعالى عضو مجلس الشورى الشيخ المناضل قاسم حسين المشدري، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل المخلص في خدمة وطنه وشعبه ونظامه الجمهوري. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعزيه لعائلة الفقيد المجدلي بمصابهم الأليم. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجال الأمني. وثمن وزير الداخلية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لوزارة الداخلية ومساندته المستمرة لجهود الحكومة اليمنية في تعزيز الأمن والاستقرار وبناء قدرات الأجهزة الأمنية، مؤكدا تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز القدرات الأمنية ذات الصلة. وأكد اللواء حيدان أهمية التكامل والتنسيق الأمني بين اليمن ودول الاتحاد الأوروبي بما يسهم في حماية المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود. بلغت نسبة الانضباط الوظيفي لموظفي الوحدات الحكومية المحلية والمركزية في محافظة مأرب خلال الأيام الثلاثة للدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك 85%. وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب سعود اليوسفي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن لجان الرقابة والتفتيش الميداني لمكتب الخدمة المدنية عملت على مدى ثلاثة أيام على تنفيذ حملة رقابية لكافة المكاتب والوحدات الإدارية الحكومية للسلطة المحلية والمركزية ورصد الحضور والغياب من خلال حوافظ الدوام اليومية ورفع تقارير يومية مفصلة، والتي بدوره المكتب يرفعها إلى قيادة السلطة المحلية ووزارة الخدمة المدنية.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

اشرح له سبب سقمي واوصف له ضناك اسمي. واشرح له سبب

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. صباح الخير.
7: صباح الخير.
6: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وكل محبة وسرور أينما كنتم وأينما يصل بث أثير إذاعة مأرب. ومع إشراقة يوم جديد نبعث لكم في البداية كما تعودنا همسة الصباح. صباح ملؤه خير وبركة، صباح فيه عز وتيسير، صباح يليق بكم بنوره وظلاله ورزقه وجماله وصفائه ونقائه. صباح الخير لمن نسي حزنه بالأمس واستيقظ فرحا، لمن تغافل عن شعوره وابتسم للصباح. صباحكم سعادة. ما أجمل الصباح.

صباحكم سعادة وراحة بال. قيل إن نقاء القلب يعطي صفاء الفكر، وصفاء الفكر يعطي جمال الروح، وجمال الروح يؤثر على الأخلاق والسلوك. فابدأوا بقلوبكم، يسعد صباحكم بكل خير وعافية. صديق المستمع، ارتكبت خطأ، اتخذت قرارا غير صائب، جرحت مشاعر شخص ما، فشلت في امتحان، لم تكمل واجباتك اليومية، استيقظت مؤخرا عن صلاة الفجر، نسيت أن تسدد فاتورة ما، لم ترتقي لمستوى تطلعاتك ولو بالقليل، قصرت في بر والديك وصلة أرحامك والإحسان إلى جيرانك وتفقد أهلك وأبنائك، لم تفلح في شرح نقاطك أثناء اجتماع أو عرض مهم، فاتك موعد هام، فاتك زواج زميل عزيز عليك، كنت محرجا على ذلك الموضوع المهم، كما أن الارتباك الذي حل بك لم يختفي. مستمعين الأعزاء، تجعلنا مثل هذه الحالات ساخطين على أنفسنا، حيث نتساءل لماذا نحن حمقى أو ضعفاء أو غريبي الأطوار أو سخيفين أو حتى مساكين، فنعاقب أنفسنا بحرمانها من النوم والراحة، ونتوجه إلى تقسيم قائمة المهام، فتخيب ظنوننا بأنفسنا مما يدفعنا إلى التفكير فقط بهذه الأمور. ومع ذلك فهذه هي اللحظات التي يكون فيها الصفح عن الذات أمرا مهما. مستمعي الكرام، كيف ننشر السلم مع أنفسنا؟ الرحمة هي أساس المسامحة والمسالمة، فهي تتطلب ممارسة وقد تكون صعبة في البداية، لكنها تزودنا بطريقة صحية لنصبح أقوى، إنها تعزز صحتنا وسعادتنا، فضلاً على أنها تلهمنا وتشجعنا. إليك عزيزي المستمع بعض الخطوات من أجل تعزيز تسامحك ومسالمتك، آخذاً الرأفة كأساس. فإن السلم مع الذات له مرحلتان، الأولى هي أن نسامح أنفسنا عن أي فعل مؤذي أو إساءة قمنا بها، كارتكاب خطأ في العمل أو جرح مشاعر شخص ما. أما الثانية فهي أن نقر بأننا بشر نمتلك مشاعر معقدة وتصرفات لا نستطيع التحكم بها رغم أننا مسؤولون عنها. وأخذت كمثال التحول إلى موقف الدفاع عندما نحس بتهديد ما، على الرغم من أن ذلك الشخص لم يقصد إزعاجنا. يتطلب هذا فعلا عملا شاقا، فبإمكانك أنك تستطيع فعل ذلك، هي أخبار سارة. تعاطف مع الآخرين، كثيرا ما يكون تعاطفنا مع غيرنا أسهل من تعاطفنا مع أنفسنا. فكر بما سيكون عليه شعورك حيال شخص آخر في نفس الوضعية. تأمل في هذا السؤال، هل تستطيع النظر إلى شكوكك وتفهم كيف كنت تبذل قصارى جهدك ماليا واجتماعيا وأكاديميا بالموارد المتاحة لك؟ اعمل على المسالمة وكن راضيا عن نفسك. استعمل عبارات مشجعة، انتبه إلى ما تقوله لنفسك، حاول أن تستعمل عبارات مشجعة وصادقة. تتحدث مع نفسك، يا الله أردت ذلك حقا، ولكن لم تسير الأمور على ما يرام، طبعا أحاسيسي مجروحة. يرتكب الناس الأخطاء دائما، فنحن بشر. أكره التعلم بهذه الطريقة، ولكن ها أنا أفعل ذلك. صديق المستمع، تأكد من جديد على أهمية تقبل فكرة أنك إنسان يخطئ بطبعه ويتخذ قرارات غير موفقة أحيانا، وأنك ستكسب كثيرا إن تبنيت هذا الموقف. وهذا لا يعني رفضنا التحسين في المرات المقبلة، ولكن هو ببساطة مواجهة الأحاسيس والتعقيدات التي تجعل منا أناسا مفعمين بالحيوية وفريدين.
أصدقائنا في كل مكان. في الأخير نتمنى لكم طيب المنى، لنلتقي في موعدنا مع حلقة جديدة من صباح.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ألوان الطيف معكم أصدقائي الصغار،
2: فيها القيمة الأخلاقية
1: وأخرى القصة الجميلة،
2: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
1: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
2: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
1: إخراج نصر الأغبس.
3: أهلا بكم أعزائي الصغار في كل مكان إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف.
4: وسنذهب إلى أول فقرة قيم أخلاقية، وسنتحدث عن المحافظة على البيئة.
5: أصدقائي الصغار، يجب أن نعلم أن البيئة النظيفة هي الوضع الطبيعي للبيئة التي خلقها الله عليها، لذلك يجب على الإنسان ألا يغير طبيعة الكون. لهذا يا أطفالي يجب أن نحافظ عليها نظيفة وجميلة حتى لا تنتشر الأمراض. لهذا يجب أن لا نحرق القمامة لأنها تضر بالبيئة، وإذا رأينا سيارة تخرج العادم الأسود أن ننصحه بأن يصلحها، وأن نحاول أن نزرع الشجر ولا نقطعها من الشوارع. يا أحبابي الصغار، البيئة هي كل ما يحيط بنا من ماء وهواء وتربة، وواجبنا أن نحافظ عليها.

0: عنوان قصتنا لليوم العصفوران الصغيران، نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: التقت عصفوران صغيران على غصن شجرة زيتون كبيرة في السن. كان الزمان شتاء، والشجرة ضخمة ضعيفة تكاد لا تقوى على مجابهة الريح. هز العصفور الأول ذنبه وقال: مللت الانتقال من مكان إلى آخر، يأست من العثور على مستقر دافئ، ما إن نعتاد على مسكن وديار حتى يداهمنا البرد والشتاء، فنضطر للرحيل مرة جديدة بحثا عن مقر جديد وبيت جديد. ضحك العصفور الثاني وقال بسخرية: ما أكثر ما تشكو منه وتتذمر، نحن هكذا معشر الطيور، خلقنا الله للارتحال الدائم، كل أوطاننا مؤقتة. قال الأول: أحرام علي أن أحلم بوطن وهوية لكم، وودت أن يكون لي منزلا دائم وعنوانا لا يتغير. سكت قليلا قبل أن يتابع كلامه: تأمل هذه الشجرة، أعتقد أن عمرها أكثر من 100 عام، جذورها راسخة كأنها جزء من المكان، ربما لو نقلت إلى مكان آخر لماتت قهرا على الفور لأنها تعشق أرضها.
2: قال العصفور الثاني: عجبا لتفكيرك، أتقارن العصفور بالشجرة؟ أنت تعرف أن لكل مخلوق من مخلوقات الله طبيعة خاصة تميزه عن غيره، هل تريد تغيير قوانين الحياة والكون؟ نحن معشر الطيور منذ أن خلقنا الله نطير ونتنقل عبر الغابات والبحار والجبال والوديان والأنهار، لم نعرف القيود يوما إلا عندما يحبسنا الإنسان في قفص وطرنا هذا الفضاء الكبير. الوطن كله لنا والكون كله لنا، فالكون بالنسبة لنا خفقة جناح. رد الأول: أفهم، أو تظنني صغيرا إلى هذا الحد؟ أنا أريد هوية، عنوانا، وطنا، أظنك لن تفهم ما أريد. تلفت العصفور الثاني فرأى سحابة سوداء تقترب بسرعة نحوهما، فصاح محذرا: هيا لننطلق قبل أن تدركنا العواصف والأمطار، أضعنا من الوقت ما فيه الكفاية. قال الأول ببرود:
1: اسمعني، ما رأيك لو نستقر في هذه الشجرة؟ تبدو قوية صلبة لا تتزعزع أمام العواصف. رد الثاني بحزم: يكفي أحلاما لا معنى لها، سوف أنطلق وأتركك. بدأ العصفوران يتشاجران، شعرت الشجرة بالضيق منهما، هزت الشجرة أغصانها بقوة فهدرت مثل العاصفة. خاف العصفوران خوفا شديدا، بسط كل واحد منهما جناحيه وانطلقا مثل السهم مذعورين ليلحقا بسربهما.
3: بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، نذهب إلى الفاصل ثم نعود لفقرة معلومات مفيدة.
0: أهلا بكم من جديد، سنتحدث اليوم عن فوائد النبات للبيئة. فوائد النبات للبيئة: تضم مملكة النباتات عددا غير متناهٍ من الأنواع، بدءا من الطحالب الصغيرة التي يقدر حجمها ببضعة مليمترات، إلى الأشجار العملاقة التي قد يصل ارتفاعها إلى 90 مترا، وللنباتات دورا حيويا كبير في الحفاظ على الحياة على سطح كوكب الأرض. فتعمل النباتات على تنقية الهواء والتربة، تنتج النباتات الأكسجين من خلال عملية البناء الضوئي، إذ تمتص ثاني أكسيد الكربون وعددا من الغازات الملوثة، وتعمل على إزالة المواد الكيميائية والبكتيريا من الهواء. وتعمل النباتات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإزالته من الهواء. كما يعد التغير المناخي أحد أكبر المشاكل التي يعاني منها الكوكب، يساعد وجود الأشجار على تقليل من درجة الحرارة بمعدل 12 درجة مئوية.
2: تعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الرطوبة في الهواء والحفاظ على برودة المكان، وتعمل على الحفاظ على المياه ومنع تلوثها. وتعمل الأشجار أيضا يا صغار والنباتات على زيادة مخزون المياه الجوفية. وهي أماكن إيواء للحياة البرية، إذ أن الحيوانات تنجذب إلى المساحات الخضراء كمصادر للغذاء ومساكن طبيعية. وتساهم النباتات أيضاً في التقليل من تآكل التربة، وتعمل على زيادة خصوبة التربة ورطوبتها، كما تعزز النباتات أيضاً نمو الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة، والحد من التلوث الضوضائي أيضاً، حيث تعمل النباتات على امتصاص الصوت وتعمل كحاجز صوت طبيعي. وتعمل النباتات كمصدات للرياح، إذ تقلل من قوة الرياح وسرعتها، مما يساعد في الحفاظ على البيئات الطبيعية. انتهت فقرة معلومات مفيدة.
3: وبهذا أيضاً نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. انتظرون غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
4: كنتم مع ألوان الطيف
5: من إخراج نصر الأغبس.
6: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
5: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء. اليوم سنحدثكم عن ملكة جديدة، وهي الملكة المصرية ميريت نيت، وهي أول امرأة تحكم في تاريخ البشرية.
6: أعزائي المستمعين، تميزت الحضارة المصرية القديمة عن باقي حضارات العالم بتنوع مظاهرها العلمية والفنية والأدبية والاجتماعية والسياسية، وفي هذا التميز والتنوع حظيت المرأة في مصر القديمة على مكانة متميزة لم تحظى بها امرأة أخرى في شتى المجتمعات والحضارات الإنسانية، وتشهد أثار الحضارة المصرية بذلك. هكذا رأى الدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار السابق وأستاذ الأثار المصرية خلال كتابه ملكات مصر. وتعد أول سيدة حكمت في مصر هي ميريت نيت، وفي تاريخ البشرية أيضا، حيث حكمت مصر حوالي 10 سنوات من 1939 إلى 1929 قبل الميلاد. الملكة ميريت نيت، ويعني اسمها محبوبة نيت، كانت بنت الملك جير وزوجة الملك أوجيت وأم الملك دان. هي امرأة من طراز فريد، فما زلنا في مهد الحضارة وأوائل التاريخ، وتمكنت من حكم مصر بعد وفاة زوجها، ثم شاركت ابنها الملك دين في الحكم الذي ورث أبيه طفلا صغيرا يجب أن يكون تحت الوصاية، ولهذا تعد أول سيدة حكمت مصر وفي تاريخ البشرية.
5: الملكة ميريت نيت كانت امرأة ذات طموح للسلطة، فلم تمكن أحد من شؤون الحكم، وقامت هي بالوصاية على العرش برغم بلورة الوصول والتقاليد الدينية المقيدة للحكم آنذاك، وإن الحاكم هو حورس الذكر على أرض، فكان هذا اللقب الحوري هو أول الألقاب الملكية الذي اتخذته ملوك مصر منذ عصر مؤسس الأسرة الملك نعمر، ما إن مكنت ميريت نيت لابنها دين الحكم حتى انسحبت من المشهد السياسي كملكة مشاركة في الحكم، بل وصاحبة القرار فيه، إلى دور الملكة الأم التي تعضد حكم ابنها وتقف خلفه بالمشورة والنصيحة وبالمشاركة في الرأي وأن تطلب الأمر لذلك. وكان ابنها دين بذلك من أسعد الملوك الذين حظوا بدعم أم قادرة ذكية قامت على تربيته وتنشئته تنشئة تليق بمن سيحكم مصر، فكبر وأصبح أحد أهم ملوك العصر العتيق.
6: لم يذكر قط أي زوجة ملك أو أم ملك أخرى في هذه الفترة مثل ما ذكرت ميريت نيت على قائمة ملكية، وهو ما يوضح مكانة ميريت نيت كملكة حاكمة وليست مجرد زوجة ملك أو أم ملك. لذا حظيت بمقبرتين ملكيتين بنفس عمارة المقابر الملكية في كل من أبيدوس وفي سقارة. وإن لم يكن من إنجازات الملكة ميريت نيت غير إعداد ابنها الملك دين للحكم، فهو أعظم إنجاز للحضارة المصرية بإعداد أحد أعظم ملوك الحضارة المصرية الذي اهتم بتوسيعة الحدود المصرية وحافظ عليها. وكانت مصر في عهده تتمتع برخاء اقتصادي واستقرار سياسي واجتماعي، كما أنه وضع أسس الحكم الملكي المقدس الذي اتبعه ملوك مصر حتى نهاية العصر الفرعوني. اختلفت الآراء في شأن هذه الملكة وفيما إذا كانت قد حكمت البلاد أم أنها كانت مجرد زوجة للملك، وقد اختلف الباحثون الذين رأوا فيها ملكة حاكمة في تربيتها، فمنهم من جعلها الثالثة ومنهم من جعلها الرابعة أو الخامسة، ويرى أحد العلماء أنها حكمت البلاد ويعتبرها الرابعة في ترتيب ملوك الأسرة الأولى بعد حور عها ودجت، ويؤيده في ذلك إم ري وإن اختلفا في ترتيبها، إذ يعتبرها العالم إم ري الثالثة بعد حور عها ودجر، ويؤدي إم ري رأيه بلوحة عثر عليها بيتري في إحدى مقابر إبيدوس.
5: ويرى العالم أن هذه الملكة هي الوحيدة من بين سيدات الأسرة المالكة التي عثر لها على مقبرتين، إحداهما في سقارة والأخرى في أدبيوس بجوار مقابر الملوك، وقد يدل هذا في رأيه وبشكل مؤكد على أنها كانت ملكة حاكمة، وقد ظهر اسمها على ختم عثر عليه في أدبيوس أم القعاب، وهي قائمة للملوك من عكا إلى دن، وقد وجدت الأخيرة في القائمة وقد ذكرت في حجر بارمو في متحف بإيطاليا، بينما لم يذكرها مانتيون.
6: كذلك فقد ورد اسمها على ختم ملكي عثر عليه في مقبرة بسقارة، كما ظهر في الصرخ الملكي الذي اكتشف في مقبرة دان، فلقبت الملكة ميريت نيت بأم الملك، وقد بقي اسمها جزئيا من عهد دان، وقد كانت أغلب الظن هي زوجة ديجت وربما ابنة سيلفا ديجر، ويعتقد البعض أنها كانت وصية على ابنها دين قبل أن يصبح ملكا، وتعتبر مقبرتها من أعظم مقابر الأسرة الأولى، ولها لوحتان إحداهما بالمتحف المصري وهناك تمثال عليه اسمها، ولكنه مشكوك في أنه يخصها. وبالنسبة لقبرها فقد دفنت ميريت نيت في أبيدوس، وكذلك جيت ودن وعجئب وسمرخيت وقاع، ووجد في وسط المقبرة تابوتا خشبيا كما هو الحال مع الملوك الآخرين. ويوجد حول الحجرة 8 حجرات للمخزونات، ويحيطها 41 حجرة للموتى، دفن فيها كبار الموظفين وخدم الملكة من النساء والرجال وأيضا الكلاب. ينبع تصميم المقبرة من نظام تصور الصعود إلى السماء بعد الموت، كما هو منقوش على مشط من سن الفيل وجد فيه مقبرة الفرعون واجي، وهو يصور الأرض والسماء، ويملأ الصقر حورس والاسم المكتوب في السيرخ اسم الملك أو الملكة، المكان الموجود بين السماء والأرض، ويوجد على ناحيتي المشط داعمتان للسماء. وهذا يبين عقيدة المصري القديم بأن قوة الملك كانت تشغل المكان بين الأرض والسماء، أي أن الملك كان يصل إلى مرتبة خاصة به، كتبت ووصفت بعد ذلك في نصوص الأهرام بالتفصيل خلال الأسرة الرابعة مثل هرم أوناس. كما يوجد في مقبرة ميريت نيت في إبيدوس ما يسمى منطقة الوادي، ويوجد بها نحو 71 مقبرة ثانوية في منطقة أم الكاب.
5: انتهى أتباع ذلك النظام في دفن الملوك من بعد الفرعون قاع، حيث كان هو أول آخر ملك من الأسرة الأولى، وكان يحيط بمقبرته 26 من القبور الثانوية. عثر في المقابر الثانوية شمال غرب مقبرة ميريتنيت على أدوات كثيرة من العاج وأدوات من الأحجار، وقد تم التعرف على تلك هي في المقبرة ميريتنيت من وجود قارورة مزينة عليها اسم الملكة. لهذا اختلف علماء الآثار على مكان وجود الملكة ميريتنيت والمنطقة المحيطة بقبرها، ويعتقد عالم الآثار فنير كايرز أن تلك المنطقة تتبع مقبرة الفرعون دون، لكن عمليات حفريات أجريت بعد ذلك تؤكد أنها منطقة قبور تتبع مقبرة ميريتنيت، كما أن منطقة القبور تقع قريبة أيضا من مقبرة الملك جر كما يتفق تصميم مقبرتيهما.
6: وتوجد في منطقة سقارة بالقرب من الجيزة مصطبة اعتقد بعض المؤرخون في الماضي أنها مقبرة ميريتنيت، ولكن هذا الانتساب لا يزال يحتار فيها العلماء، لأن تجهيز مقبرتين لملكة واحدة كانت مسألة غريبة في ذلك الزمن. وربما يرجع هذا التصور إلى عادة أن لكل ملك من تلك الفترة كانت له مقبرة في إبيدوس، ولكن ضعف الاعتقاد بنظرية أن مقبرتها توجد في سقارة خصوصا، وأن طريقة الدفن مختلفة، كما أن صاحب مقبرة سقارة غير معروف. المقبرة عبارة عن مصطبة مشكلة من الخارج بطريقة النشيات أو الزوايا، كما بنيت بعد إزاحة الأتربة عنها ألوانا استخدمت في تزيينها، ويتكون البناء التحتي لها من حجرة مبطنة بالطوب اللبن، وهو مقسم إلى 5 حجرات ثانوية، وعثر فيها على بقايا تابوت خشبي وقطع صغيرة من صفائح ذهبية رقيقة، وبجانبها عثر على ختم للملك واجي والملكة ميريتنيت. كانت المصطبة مسروقة في العهد القديم وأشعل فيها النيران. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا في حلقة جديدة مع ملكة جديدة. إلى اللقاء.
7: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، سلام يطيب بطيبكم في هذا الشهر الكريم وعقب إجازة عيد الأضحى المبارك. نحن مستمعين الكرام نعود إليكم مجددا في برنامجكم يستفتونك. مستمعين الكرام، في كل عام وفي شهر ذي الحجة وفي 18 منه يعود للواجهة حدث وفكرة طالما زاد الكذب فيها، ألا وهي فكرة الولاية وأكذوبة الوصاية. فكيف جاءت هذه الفكرة، فكرة الولاية وأكذوبة الوصية، وكيف أصبحت اليوم ظاهرة تكاد تعصف بالعقيدة الصحيحة والدين القويم مع فكرة وأحاديث الولاية والوصية ووضعها في الميزان؟ يطيب لنا أن نلقاكم اليوم في حديثنا مع ضيفنا الكريم الشيخ فيصل الكامل، أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. شيخ فيصل، في البداية مرحبا بك وأهلا وسهلا، وعيدكم مبارك مؤخرا وكل عام وأنتم بخير.
1: حياكم الله أنتم المستمعون الكرام.
0: مستمعينا الكرام، إذن عن الولاية والوصية، هذه الخرافة ووضع أحاديثها في الميزان لنعرف ما الذي صح منها وما الذي لم يصح، وما مدى أثر هذه الفكرة الوهمية على العقيدة والدين الإسلامي. نبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من يستفتونك. نعيش هذه اللحظات لنتحدث إليكم عن خرافة الولاية وفكرة الوصية، هذه الأكذوبة التي طغت على الفكر الشيعي فعصفت بكثير من المفاهيم الإسلامية وحولت الأمة وكأنها جاءت لخدمة شخص وسلالة وذرية معينة. يطيب لنا أن نجدد الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ فيصل الكامل، أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. أهلا. شيخ فيصل، في مستهل هذا اللقاء مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: في البداية، ما هو مفهوم الوصية ومفهوم الولاية كمفهوم عام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، حديث الولاية كما استفتحت واستهللت الكلام بها، هي ليس عندنا في شريعة الإسلام ما يسمى بأحاديث الولاية، وإن صح بعض مقطوعات الأحاديث فتسمى بحديث الولاية بفتح الواو وليس بكسرها. فما ورد مما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بغدير خم ورجع وفد أهل اليمن بمن فيهم علي بن مطالب لما أرسله بعد خالد بن الوليد إلى همدان، ورجع ببعض الإبل وبعض الغناء يعني وبعض الأموال، فأراد من معه من السرية أن يركبوا الإبل وهي إبل صدقة، فامتنع علي من أن يركب أحدا من أصحابه أصحاب السرية، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في غدير خم. وغدير خم هي مفترق الحقيقي بعد عندما يأتي المسافرون من أهل اليمن حينما يمرون ببرك الغمادي ويتعدون حدود مكة إلى منطقة تعتبر مثلث ما بين مفترق طريق أهل المدينة الراجعين من مكة إلى المدينة، وكذلك طريق أهل اليمن المسافرين عبر الطائف إلى المدينة. فهذا المثلث اللي كان فيه سمى يعني عين ماء تسمى غدير خم. في هذا المكان لما التقى الصحابة الوافدين من اليمن بالنبي عليه الصلاة والسلام شكوا عليا بما كان من تصرفاته معهم، منعهم من ركوب الإبل إبل الصدقة، فلما اشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تشكون عليا، فلما سمع شكوهم جميعا فما وجد في شكواهم فيها كبيرة يعني مشكلة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة، قال من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الحديث أضاف إليه بعض المتشيعون مقطوعات اللهم والي من والاه وعادي من عاده، هي هذه الإضافة كلها غير صحيحة، ولكن الذي ثبت في المسند هذا من كنت مولاه، وأيضا ذكره الإمام مسلم في ثانويات أحاديثه، لأن الإمام مسلم له ترتيبات عجيبة في ترتيب الحديث عنده. في الحديث الأول هو حديث الباب عند المسلم، هذا لم يرد عند الإمام مسلم في حديث الباب من فضائل الإمام علي، ولكنه جاء في ترتيبات ثانويات الحديث، وكانت من ثانويات الحديث عند الإمام مسلم في بعض الأحيان يحصل فيها يتطرق إليها الضعف سواء كان معلولا في السند أو معلولا في المتن. فعلى كل حال، فلو فرضنا صحة هذه الحديث المقطوعة الأولى من كنت مولاه فعلي مولاه، فليس فيها منافة نهائيا كما يزعم الشيعة، لأن الشيعة يزعمون أن هذا حديث اسمه حديث الولاية، وإذا كان بهذا النص، وقد حصلت بيني وبينهم يعني محاورات كثيرة، فقلت لأحدهم وهو من مثقفيهم قال، قلت له اعطني دليلا من القرآن الكريم يثبت أن الولاية لعلي وأبنائه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في القرآن حديث؟ قال إلا موجود. قلت أين في القرآن؟ قال قول الله سبحانه وتعالى في سورة 67، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقلت ما شاء الله، هذه الآية لو أتينا بطفل عربي يعني يفهم أدنى مفردات اللغة ونتلو عليه هذه الآية، تقول هل تفهم من قريب أو من بعيد أن هذه تقول لنا أن الولاية من بعد رسول الله لعلي وأبنائه؟ ها انظر معي، يا أيها الرسول، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، بلغ ما أنزل إليك، والذي أنزل إليه هو القرآن، لأن ما في ما يعني اسم موصول يفيد العموم، أي بلغ كل الذي أنزل إليك، والذي أنزل إليه هو القرآن، بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب إذا كتمت حرفا أو كلمة أو جملة من آية فكأنك لم تبلغ القرآن كله، فلهذا قال بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وكتمت حرفا أو آية أو كلمة فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه الآية نزلت بعد وصول النبي عليه الصلاة والسلام من مهاجره من مكة إلى المدينة بعدها بسنة، فنزلت هذه الآية. والعجب أن الشيعة يجيرون هذه الآية أنها تنص على الوصية، فليس فيها نص عن سلام قريب ولا من بعيد، لا بفهم أهل العربية ولا بفهم الأعاجم، من يتقنون قليلا من العربية ليس فيها لا من قريب ولا من بعيد حاجة اسمها الوصية ولا حاجة اسمها الولاية.
0: إذن هنا شيخنا الكريم يريدون أن يجيروا هذه المفاهيم اللغوية إلى مقاصد معينة في مذهبهم، فكما ذكرتم أنهم يقصدون بالولاية ولاية علي رضي الله عنه وذريته من بعده إلى يوم القيامة، ويقصدون بالوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له كما ورد في بعض هذه الروايات المختلقة. طيب شيخنا الكريم، إذا أتينا أيضا إلى هذه الروايات والزيادات فيها كقولهم إن هذا عليا وليي ووصيي من بعدي أحبه، فمن أحبه أحبه الله، ومن إلى غير ذلك من المفردات، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، أين وردت هذه الزيادات الباطلة؟
1: في الحقيقة الأصل أن لا نحفر في مثل هذه الأشياء، لأن لو حفرنا ما معناه أن ما شينهم على ما يريدون، وإنما نحن نأتي بأصول الإسلام ومبادئ الإسلام. الإسلام أخي الكريم في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فيها أس مبادئ الإسلام والأسس والأصول التي تحفظ دولة الإسلام إلى قيام الساعة. ففي حجة الوداع أنزل الله عز وجل ما يبطل عادات الحمص القرشي، مثلا قال الله عز وجل الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يعني أهل قريش كان معهم ابتداء بدعة اسمها الحمص، والحمص مع أنهم تدعو ثلاث أشياء، قالوا نحن أهل البيت، لا يمكن أن يكون من يأتي من غير البيت يعني نكون معه سواء، فهذه البدعة ورثها الحوثيون، فهم يعني لهم موقف مستقل في الحرم، عندما يقف الناس في عرفة هم لا يقفون في عرفة، لأنهم يقولون نحن من أهل البيت لا نقف إلا في الحرم، فلهذا هم يقفون في المشعر الحرام لا يقفون في عرفة. والقرآن أبطل هذا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد بطلان هذا الكلام، قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات، يعني الإفاضة، ذكر أن الإفاضة تكون من عرفات أي من عرفات الموقف، ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني لو أن إنسانا يعني وقف في مزدلفة فيعتبر وقوفه باطل إذا لم يقف في الحل وهو عرفة، لأن مشعر الحرام هو مزدلفة، المشعر الحلال هو عرفة، فإذا لم يقف للناس في المشعر الحلال فهو حجهم باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حج عرفة، بينها في حجة الوداع. ثم أبطل هذا الحمص الذي ورثه الحوثيون، أن لهم فضلا دون الناس، وأن لهم منصبا دون الناس، وأن لهم شرفا دون الناس، هذا ورثه من أبائهم الجاهلية، من ما ورثته الحوثية من الجاهلية الجهلاء، ورثوا هذه البدع والخرافات. فقال الله عز وجل لقريش يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أنتم والناس سواء، ولهذا قال الله عز وجل بالتساوي في قال الله سبحانه وتعالى الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، الذي جعلناه للناس سواء، سواء العاكف فيه أي المقيم فيه من أهل الحرم، والباد الذي يأتي من غير الحرم، سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإسلام جاء يبطل مسألة التعالي على الناس ويعني كسب شرف دون الناس، الإسلام قال الناس سواسية، ولهذا جعل الحج من مقاصد الحج وهو مشعر تساوي في الإحرام، ولهذا إذا ارتكب إنسانا محظورا من محظورة الإحرام معروف أنه عليه الفدية، وأنه ربما يبطل حجه إذا ارتكب مخالفة، الإسلام جاء يدعو إلى التساوي ويدعو إلى أن الناس كلهم سواء. فنحن لا نؤمن بما يسميه هؤلاء أن لهم حمص دوننا. سنقول هذه عادات الجاهلية وهذه عادة الكفر. أما الإسلام جاء، تصور معي أن في حجة الوداع يقف النبي صلى الله عليه وسلم 140,000 وهو يقرر أصول الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة خاتمة آخر حجة، ما بعدها شهرين وعشر أيام مات صلى الله عليه وسلم. إيش يقول للناس في حجته في يوم عرفة؟ قال: أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم وإن دينكم واحد، وإن أباكم واحد. انظر إلى وحدانية الربوبية، وحدانية النبوة، وحدية النبوة، ثم واحدية الأبوة. ما في تعالي. وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ألا لا فضل لأحمر على أسود. تصور يخطب بالناس 140,000 وأني في أيام التشريق، وهو يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يكررها أيضا في ميناء، بعدها بأربع أيام يخترع لنا عيد الولاية أنه فيه تفاضل. ألغوا خطبة الوداع، وألغوا مبادئ الإسلام، وألغوا كل هذه الأشياء، ويقولون بهذه الكذبة أكبر كذبة في التاريخ.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعنا الكريم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى جزئية أخرى من حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك والتي نسلط الضوء من خلالها على فكرة الولاية وأكذوبة الوصية ومدى تناقضها مع الدين الإسلامي ومع الكليات الخمس للإسلام. مستمعينا الكرام مجددا ترحيب بضيفنا الكريم الشيخ فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا.
0: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمهات الدين وذكر كل ما يتعلق بالأمور الرئيسية في دين الإسلام في خطبة حجة الوداع، وهؤلاء يقولون أنه في يوم 18 وعند طريق العودة مع 14 رجلا أو عدد يسور من الصحابة الذين كانوا حولها أعلن لهم هذه القضية التي تعتبر لديهم ركنا من أركان الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها، فمن كفر بولاية علي فقد كفر بمحمد بن عبد الله كما يقولون. شيخنا الكريم، ما مدى تناقض هذه الفكرة أيضا مع أصل أن الدين جاء للبشرية جمعاء وأن الإسلام دين عالمي وليس دينا أسريا؟
1: هو كما ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبعوث رحمة للعالمين، ومن رسالته أنه بين أصول الرسالة في حجة الوداع، أخذ خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، هي وضع خطوط عريضة لحفظ هذه الدولة المسلمة ومبادئ هذا الإسلام العريضة. فلما رجع على قول هؤلاء الكاذبين، يعني معنى هذا أن ناقض النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في خطبة الوداع بعد 4 أيام، وحاشه صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهم يعني بهذا الكلام يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني متناقض في أفعاله وفي أقواله وفي خطبه. النبي عليه الصلاة والسلام يضع خطوط عريضة ويرجع بالأخير ينقض. هذا كلام غير صحيح وغير مقبول. أيهما نقبل؟ رواية 140,000 وهو يحدث الناس بهذه المبادئ العريضة والتي أسسها الإسلام، لما قال الله سبحانه وتعالى سواء، يعني الناس فيه سواء العاكف فيه والبدء، أسس مبادئ التساوي بين العالمين بين المسلمين، ولا فضل لعربين على عاجمين بالتقوى. هذا جاي ألغي أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حدثتكم به بعرفات لا تصدقني فيه، وصدقوني عندما أحدثكم به عن آل البيت. هذا كلام كذب، وهي تعتبر أكبر كذب أنت من التاريخ، وهذا كله احتيال من أجل يصلون إلى السلطة. كيف يصلون إلى السلطة؟ لا يستطيع يصلون إلى السلطة إلا عبر الدين، فافتعلوا هذه الكذبة، نعتبرها أكبر كذب أنت في التاريخ. ولما تناظرت مع علمائهم فقلت له فرضا أن الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، أسألكم سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم عربي ولا فارسي؟ فقالوا عربي. قلت إذن هو خير نطق من نطق بالضاد، فقوله بالعربية من كنت مولاه ولا بالفارسية؟ قالوا بالعربية. قلت تعالوا نخضع هذا الحديث إلى قواعد العربية، فأتينا إلى ما كلمة من كنت مولاه. مولى في اللغة اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ وجدناها أن اسم مفعول. ما معنى مولى وما جذرها؟ جذر الكلمة أي أحرفها، فوجدنا أن مولى هي أصلها من ولا، جذرها رباعي، واو ألف لام ألف مقصورة، ولا يوالي موالاة. إذن ولا معناته أحب ونصر وود، هذه معنى المحبة والمودة. إذن من كنت مولاه مأخوذة من والا، إذن اسم مفعول. لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحكم والسلطة لعلي والوصية لكان وهو أفصح من نطق بالضاد أن يقول، كان أولى أن يقول من كنت واليه فعلي واليه، لأن والي مصدرها أصل الكلمة من ولي، واو لام ياء ولي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فهل ولي معناها السلطة، من يلي من أمر هذه الأمة، يعني معناها من السلطة والحكم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحكم لكان يقول إيش، وهو خير من نطق بالضاد، أن يقول من كنت أنا واليه فعلي واليه، لكنه لم يقل ذلك، وإنما قال من كنت مولاه. وفرق بين والي اسم فاعل ومولى اسم مفعول، فوالي جذرها وليا ومولى جذرها والا، فالأمر متضح. فلما كنت أناقشهم بهذا كانوا يسكتون ولا يستعدوا كلمة.
0: طيب شيخنا الكريم، إذا جئنا إلى نقطة أخرى فيما يتعلق أيضا بهذا الموضوع، تحولت هذه الفكرة من مجرد خدعة يراد بها أن يحشدوا الناس لمناصرة علي في حروبه كما يقولون، تحولت إلى فكرة تعصف بالأمة الإسلامية، وهي اليوم في واقعنا المعاصر وهنا في اليمن تحولت إلى فكرة كخندق بين الإيمان والكفر، ومن اتخذ من علي وليا واعترف بأنه هو الأحق بالخلافة دون غيره ولم يرفض خلافته وكما يقولون يعني لم وكفر بولاية الشيخين، فذلك هو المؤمن الذي سيدخل الجنة، ومن كان غير ذلك فهو في النار، كان رئيسا أو مرؤوسا. لعلنا لاحظنا جميعا إحدى التغريدات التي أطلقتها قناة الهوية الحوثية وهي تتحدث عن وفاة الرئيس السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي، فيقول رئي أو مدير هذه القناة قال لقد ذهب إلى النار.
1: على كل حال أتينا أيضا من منظور آخر، يعني جمعت ما يستدلون به على هذا الكلام، فكان مما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حينما خرج إلى تبوك ووشى بعض الناس بكلام معين، فلحقه علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فكان هذا من ضمن الأدلة يستدلون بها على ولاية علي، أقول النبي عليه الصلاة والسلام أترضى أن تكون مني بمنزلة؟ قلت في الحقيقة أنتم لا تؤمنون بالسنة، فكيف لكم الآن تؤمنوا بالسنة لكن لما تكون الأحاديث بصالحكم تؤمنوا، والحقيقة ليست بصالحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي هذا الكلام، شوف الرد الإشكال المفحم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي بن طالب أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، السؤال هل هارون مات قبل موسى أم موسى مات قبل هارون؟ لأن الآن مشبه علي بهارون والرسول بموسى صلى الله عليه وسلم، فلما قال أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لأنه لا نبي بعدي، هذا حديث صحيح، لكن السؤال التشبه أنتم أنتم تستدلون بهذا الحديث على الحكم بعد علي، الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علي، السؤال من مات السابق، هارون مات قبل موسى ولا موسى قبل؟ معروف أن هارون مات قبل موسى، طيب إذن السؤال علي مات قبل الرسول ولا الرسول مات قبل علي؟ أعرف أن الرسول مات قبل علي، وبذلك بطلت شبهتهم في هذا الحديث. الأحاديث الثانية التي
0: بمعنى أن المقصد هو أن يخلفه في أهله،
1: أن يخلفه أيوه، فعلى كل حال تجد أن كل ما كان يستدلون به استدلال كل واهي هي تلفيقات من أجل الوصول والتبسك بالحكم واللعب على عقول الجهل اليمنيين الغوغاء الذين لا يفقهون من الأمور الدين يعني ومن العلم شيئا إلا ما يكذب به هؤلاء ويستدلون به في الدين ويجيشون الناس نحوهم. لكن في مسألة مهمة وهي أن علي رضي الله عنه حارب ودخل في حروب، الصحابة دخلوا فيما بينهم في حروب معينة، السؤال الآن هل علي كفر هؤلاء الناس لو ما اعترفوش بحكمه؟ هل علي كفر بعض الصحابة، كفر بعض الصحابة الذين خالفوه وحاربوه؟ أبدا ما حصل هذا، بل أن الخوارج الذين قال بهم نبدأ سأله أصحابه عن كفرهم قالهم من الكفر فروا، عن استحلال أموالهم قالهم إخواننا بغوا علينا، فكان يتعامل معهم تعامل إسلامي بعلم صراح، فما في عنده هذا النزغات الشيطاني اللي موجودة مع هؤلاء الناس.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي لجزئية أخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، وإن كان الحديث طويلا وذو شجون إلا أننا نحاول اختصاره في حلقة واحدة، نذهب إلى فاصل ثم نعود.
2: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن أكذوبة الولاية وفكرة الوصية وكيف انطلت هذه الخدعة على الناس وما تأثيرها السلبي على الأمة الإسلامية. أجدد الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم قبل أن نختم هذه الحلقة في الدقائق المتبقية، ما ضرر وأثر الأثر الخطير لهذه الفكرة وانتشارها في الأمة الإسلامية؟
1: هذه الفكرة كما ذكر علماؤنا أنها بدأت في بعد لم تظهر في عهد الخلفاء الراشدين ولا في القرن الأول من عهد الصحابة، لا في حكم الأمويين ولا في حكم أيضا بداية العباسيين. هذه الفكرة ظلت يعني قرابة القرن الثالث، وفي القرن الثالث بدأت تظهر هذه الفكرة. أول من أظهرها الشيعة البويهيين، ثم يعني استحلها الفاطميين فنقلوها إليهم، ثم جاء حاكم من اليمن من سلالة القاسميين ونقلها إلى اليمن. وأول من أدخلها إلى اليمن بشكل فظيع هو الجارودي، أحمد بن حسن الجارودي، في عام 1053 للهجرة. ومشى بالناس، أول من مشى بهذا العيد من حجور ظليمة في حر سفيان والمناطق هذه، فمشى بهم بسماء بالعيد الغدير. ولعن الشيخين أبا بكر وعمر في جامع الكبير، يعني كانت دخيلة على اليمن بعد حوالي قرابة ثلاثة قرون، ولم تكن هذه البدعة موجودة. ثم وجدت هذه البدعة استحسنت من أجل الوصول إلى الحكم والحرص على الحكم، فهي ظهرت مع ظهور بداية حكم السلالة. نعرف الهادي يحيى بن حسين في 285 295، ثم بدأ الحكم إلى توارث من أبنائه مع ظهور هذه البدعة، فاستحسنوها من أجل أن يعني يغالطوا فيها عقول أبناء اليمن، وهي بدعة المنكرة ما أنزل الله بها من سلطان. الإسلام جاء بخطوط عريضة، قال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر، فجاء لنا بأسس معينة، ما قال أن الحكم أبدا سيكون لفلان أو لعلان من الناس.
0: طيب، في هذه الفكرة أيضا هناك ما يشير إلى أن الحرب الدائرة اليوم التي يشعلونها في كل دول العالم الإسلامي يراد بها أيضا ترسيخ هذه الفكرة بشكل آخر، فهم يوهمون أتباعهم أنهم يقاتلون أنصار من قاتلوا عليا ووقفوا ضده ورفضوا إمامته وكفروا بولايته. كيف يرد على مثل هذه الشبهات؟
1: أولا، الإمام علي بن طالب هو حصلت معارك في زمن لا قتلنا نحن في هذا العصر ولا جمل. لسنا نحن الذين قتلنا عليا، ولسنا نحن الذين يعني قاتلنا مع معاوية، ولسنا نحن الذين هذه كما يقول أهل العلم تلك عصور سلمت منها أسلحتنا فلتسلم منها ألسنتنا، نحن بعدهم بعقورين متأخرة. ثانيا، أن عليا لم يؤسس حينما استقر حكمه، لم يؤسس لمثل هذه البدع ولا لمثل هذه الخرافات، ولا أبناؤه من بعده،
0: ولا اعتبر هذا اليوم يوم
1: عيد. نعم. وثالثا وهو الأهم، أن الإمام علي بن أبي طالب لو هو موجود الآن بين ظهرانينا لكان أول مقاتلا لهؤلاء الناس ببدعهم، كان أول من يقاتلهم. لأن الإمام علي كان ممن عاصر الوحي، من عصر النبوة، وهو أقرب إلى مقاصد الوحي ومقاصد النبوة، فكيف يعني يرضى لمثل هذه البدع أن تكون؟ نحن الآن يعني ممن ينصر عليا في الدفاع عنه في لصق هذه التهم والخرافات إلى الإمام علي رضي الله عنه، ونحن ممن يحب عليا، ونحن ما عندنا بالنسبة لنا أهل السنة، نحن من معتقداتنا وجوب محبة الإمام علي، والذي يعني يبغض الإمام علي عندنا منافق كما هو معلوم. فنحن عندما نناصره بنفي التهم والإلصاق التهم هذه كلها، هذه مناصرة للإمام علي ومناصرة لمنهج الإمام علي، والذي يأتون بمنهج الإمام علي في مثل هذه الأشياء يأتون لنا بالدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، ما في هذا الكلام.
0: طيب شيخنا الكريم، في الأخير تسربت هذه الأفكار وغزا الحوثيون بها حتى المناهج الدراسية، بل وعموم الشيعة أيضا صنعوا لذلك القنوات الإعلامية ووسائل التواصل وغيرها التي يخترقون من خلالها حتى الأطفال عبر مسلسلات الكرتون والتي تحكي لهم قصة الغدير والولاية، وأن هذا اليوم هو يوم عيد، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفع بيد علي أمام الناس ثم أعلن له هذا الحق في الولاية للأمة جمعاء. كيف نستطيع حماية أبنائنا من هذه الأفكار الدخيلة؟
1: مثل ما ذكرت لك، لو ثبت أن هذا الحديث صحيح وقد ذكرنا سناده من كنت مولاه، فهو يوم الولاية وليست الولاية، فالولاية معناها الحكم والسلطة وقد شرحته بالترجمة، والولاية معنى المحبة، فمن من السنة يعني يبغض الإمام علي؟ لا أحد. فهذا يوم المحبة، كلنا نحب الإمام علي وهو من مهاجنا وندرسه أبناءنا ونرضعه أبناءنا هذا الكلام. فهذا يعني فيه إعلان للمحبة والنصرة للإمام علي رضي الله تعالى عنه. وهذه المحبة والنصرة كان من ضمن منهجه عليه السلام، هو أنه ناصر أبا بكر وناصر عمر وناصر، ائتمر بأمرهم. يعني تصور هو لم يبايع قبل أن يبايع علي وهو يقود جيش بأمر أبي بكر، قبل أن يبايع أبا بكر ويقود جيش ويؤمره الإمام يعني أبو بكر أمير المؤمنين على أبي جيش ويقوده، وهذا قبل البعث ولا يخالف له رأي. ولهذا كما ذكرنا نحن نحب الإمام علي ونحن ندين بالحب والمودة له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولى فعلي مولاه. هذا هو المقصد، هو يوم الولاية للمحبة وليست ليوم النصرة. وبهذا تسقط كل الشبه مع أدنى منهج علمي، تسقط كل هذه الشبهات. وقد ذكرت لك مثال ذلك، كانوا كل ما نارتهم فيه الرجوع إلى العلم العربي يسكتون ويخرسون ولا يستطيعون أن يتكلمون. فهذه إن شاء الله ستمحى إذا كانت هناك مناهج وأسس علمية للحوار، باتن بالزول هذه كلها في أدنى، لأنهم بنوا أسسهم على بناء هش.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. إذا المستمعين الكرام كما سمعتم، لا شك ولا ريب أن من واجب الأمة الإسلامية جمعاء محاربة مثل هذه الفكرة وتأسيس وترسيخ الفكر السليم لدى النشء والشباب. ولعلنا في القريب العاجل سنفتتح في محافظة مأرب وفي بقية المحافظات المحررة الكثير من المراكز الصيفية لإقامة الدورات العلمية والتربية والتنشئة الدينية والفكرية والوطنية والشبابية للنشء والشباب وتنمية عقولهم بالفكر الصحيح والسليم وبالمواهب والمهارات وإحياء جوانبهم الثقافية والرياضية والفنية بعيدا عن هذه الأفكار والخزعبلات والخرافيات. إذن لا صحة لأكذوبة الوصية ولا حقيقة لخرافة الولاية، فكل ذلك من بواطل هؤلاء المبطلين. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن والذي أطل علينا في هذه الحلقة، كما أشكركم أنتم لحسن المتابعة والإصغاء. كان معكم من الإعداد والتقديم أحمد الجبري ومن الإخراج مجاهد بن سليم. كما هي لكم أيضا تحية من التسجيل ياسر البيحاني ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وجمعة مباركة، نشرة 11 صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي السفير بن شطيف والمشدلي. الخنبشية ترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بحضرموت. 85% نسبة الانضباط الوظيفي في محافظة مأرب. مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في غارات للكيان الإسرائيلي استهدفت شرق لبنان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى سفير الجمهورية اليمنية في سلطنة عمان الدكتور خالد بن صالح بن شطيف بوفاة عمه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعود بن حسن بن شطيف الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعازيه لسفير اليمن في عمان وأبناء الفقيد وكافة آل شطيف وقبائل دهم والجوف بمصابهم الأليم. وأشاد فخامة الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهاماته المشهودة في العمل الخيري وإصلاح ذات البين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بوسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى الأخ سلمان قاسم المشدلي وإخوانه في وفاة والدهم المغفور له بإذن الله تعالى عضو مجلس الشورى شيخ المناضل قاسم حسين المشدلي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل المخلص في خدمة وطنه وشعبه ونظامه الجمهوري. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعزيه لعائلة الفقيد المشدلي بمصابهم الأليم. ونوه فخامة الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره البارزة في خدمة الوطن فضلا عن مواقفه المشرفة وتضحياته الجسيمة في مواقف في مواجهة المشروع الإمامي والدفاع عن النظام الجمهوري وجهوده المشهودة في العمل الخيري وإصلاح ذات البين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي الاجتماع الاستثنائي للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية واستعراض الجهود المبذولة لتثبيت حالة الاستقرار وتعزيز الأمن العام في عموم مديريات المحافظة. وناقش الاجتماع بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي والقيادات العسكرية والأمنية مستوى الجاهزية والانضباط وتقييم الوضع الميداني وآليات تعزيز التنسيق المشترك بين الوحدات الأمنية والعسكرية بما يضمن رفع كفاءة الأداء ومواجهة أي تحديات محتملة والحفاظ على السكينة العامة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالنجاح الذي حققته الخطة الأمنية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الانتشار المنظم وسرعة الاستجابة والعمل بروح الفريق الواحد أسهمت في تأمين المدن والأسواق وأماكن التجمعات ومنع أي اختلالات أمنية ما انعكس إيجابا على استقرار الأوضاع وطمأنينة المواطنين. وشدد الخنبشي على أهمية مواصلة اليقظة الأمنية وتعزيز العمل الاستخباراتي الوقائي ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المختلفة مع الالتزام الصارم بالقانون واحترام حقوق المواطنين، مثمنا جهود منتسبي القوات المسلحة والأمن وتضحياتهم في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة. كما استعرض الاجتماع عددا من التقارير الأمنية المتعلقة بسير تنفيذ الخطط الميدانية ومستوى الجاهزية العملياتية والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مديريات المحافظة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية لمواجهة التحديات والحفاظ على حالة الاستقرار التي تشهدها حضرموت. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجال الأمني. وثمن وزير الداخلية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لوزارة الداخلية ومساندته المستمرة لجهود الحكومة اليمنية في تعزيز الأمن والاستقرار وبناء قدرات الأجهزة الأمنية، مؤكدا تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز القدرات الأمنية ذات الصلة. وأكد اللواء حيدان أهمية التكامل والتنسيق الأمني بين اليمن ودول الاتحاد الأوروبي بما يسهم في حماية المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود. من جانبه جدد سفير الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكدا حرص الاتحاد على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الداخلية في مختلف المجالات الأمنية بما يخدم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن. بلغت نسبة الانضباط الوظيفي لموظفي الوحدات الحكومية المحلية والمركزية في محافظة مأرب خلال الأيام الثلاثة للدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك 85%، وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب سعود اليوسفي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن لجان الرقابة والتفتيش الميداني لمكتب الخدمة المدنية عملت على مدى ثلاثة أيام على تنفيذ حملة رقابية لكافة المكاتب والوحدات الإدارية الحكومية للسلطة المحلية والمركزية ورصد الحضور والغياب من حوافظ الدوام اليومية ورفع تقارير يومية مفصلة والتي يرفعها المكتب بدوره لقيادة السلطة المحلية ووزارة الخدمة المدنية. وأكد أن مكتب الخدمة المدنية سيتخذ الجزاءات القانونية المشددة بحق المتغيبين بدون مبرر بحسب توجيهات قيادة السلطة المحلية بما يعزز مبدأ المحاسبة الإدارية والانضباط الوظيفي وانعكاساته على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها. النبأ الأخير، شن الطيران الحربي التابع للكيان الإسرائيلي غارات استهدفت شرقي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن غارات للكيان الإسرائيلي استهدفت بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي شرقي لبنان، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق توصل الكيان الإسرائيلي ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من الجولة الرابعة للمفاوضات بين الجانبين في واشنطن. نشرتنا انتهت مستمعينا، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي السفير بن شطيف والمشدلي. الخنبشي يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بحضرموت. 85% نسبة الانضباط الوظيفي في محافظة مأرب. مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في غارات للكيان الإسرائيلي استهدفت شرقي لبنان. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: مشروع الحوثي هو يتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبداً، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، يحظر قانون

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أعوذ بها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في اسم الستير، وقد قيل الرب رب والعبد عبد. من شأن الرب أن يستر القبيح وأن يظهر الحسن، ومن شأن العبد غير المؤمن أن يظهر القبيح وأن يكتم الحسن. أما المؤمن فمن شأنه أن يتخلق بكمالات الله عز وجل، فيستر القبيح ويظهر الحسن، وهذا خلق كريم، وهذا رقي إنساني، أن تظهر الحسن وأن تستر القبيح. بينما غير المؤمن يظهر القبيح ويستر الحسن. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد، ضيعت شيئاً ثميناً جداً وأنت في حيرة من أمرك ثم وجدته. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد ومن العقيم الوالد. بعد 10 سنوات جاءه غلام، بعد اليأس والإحباط، ومن الظمآن الوارد، الظمآن الذي كان على مشارف الهلاك، فرأى ماء فشرب. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وإذا تاب العبد توبة نصوحة، هنا الشاهد، هنا اسم الستير، فإذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. هذا شأن الستير، إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. لذلك التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. وما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تسأله إلا ليعطيك. لكن الإنسان غير المؤمن شأنه العكس، هو يظهر القبيح ويستر المليح. لذلك ورد في بعض الأحاديث الشريفة: تعوذوا بالله من ثلاث فواقر، من جار سوء إن رأى خيراً كتمه، وإن رأى شراً أذاعه. في إنسان أنا أسميه قناص، يتعامى عن كل الفضائل، فإذا ضبط تقصيراً أو مخالفة أو عيباً أو عورة فضحها ونشرها وبالغ في الحديث عنها، هذا اسمه قناص. وهناك نماذج بشرية في كل المجتمعات موجودة، يتعامى عن كل الفضائل وعن كل الإيجابيات وعن كل الخيرات، ويظهر العيوب والنقائص. لذلك تعوذوا بالله من ثلاث فواقر: من جار سوء إن رأى خيراً كتمه، وإن رأى شراً أذاعه، ومن إمام سوء إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر، ومن امرأة سوء إن دخلت عليها لسندتك، وإن غبت عنها خانتك. هذه فواقر ثلاث. صدق أيها الأخ الكريم، أنت حينما تستر مسلماً وتدفن قصته تحت الأرض ولا تبوح بها أبداً، تشعر بقرب من الله كبير. وحدثتكم في اللقاء السابق عن هذه التي زلت قدمها فأصلحها زوجها وجعلها تتوب توبة نصوحة، حتى إن هناك بشارات تبشره برضوان الله عز وجل. القاضي شريح لقيه صديقه الفضيل، قال: يا شريح، كيف حالك في بيتك؟ قال: والله منذ 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي. شيء جميل، أيام الإنسان يقول: من 20 عام ما نمت يوماً مرتاحاً معها. يقول: والله من 20 عاماً ما وجدت من زوجتي ما يعكر صفائي. قال: وكيف ذلك يا شريح؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحاً وكمالاً، يقصد صلاحاً في دينها وكمالاً في خلقها، فصليت ركعتين شكراً لله على نعمة الزوجة الصالحة، فلما سلمت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري، فلما خلى البيت من الأهل والأحباب دنوت منها، فقالت لي: على رسلك يا أبا أمية، يعني انتظر. وقامت فخطبت، قوية في دينها كاملة في خلقها. قالت: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه، وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، فاتق الله فيه وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت. قال: فألجأتني إلى أن أخطب، يعني اضطر أن يلقي خطبة أمامها. وقف وقال: أما بعد فقد قلت كلاماً إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخراً وأجراً، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. أعطاها قائمتين. نحن في عنا قاعدة: لا معصية قبل التكليف، لا معصية قبل التكليف. بتكلف، بتبين، بتوضح، ثم تحاسب. أزواج كثيرون لا ينطق بكلمة، فإذا أخطأت في ميزانه هو يقيم عليها الدنيا ولا يقعدها. ما بلغت؟ ألا أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. شاهد القصة في اسم الستير: ألا وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. ما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة المؤمنة بأنها ستيرة، ليست فضاحة، لا تفضح زوجها. الإنسان في البيت في علم

عقوبات بالغة. قال له: وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. لذلك تكاد صفة الستر تكون الصفة الأولى في المرأة المؤمنة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. فشاهدنا في موضوع اسم الستير أنه قال لزوجته: وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. أخواننا الكرام، الإنسان أحياناً يأخذ من كل جهة إيجابيتها ويبتعد عن سلبياتها. في أشخاص بالعكس يأخذون من كل جهة سلبياتها ويبتعدون عن إيجابياتها. يعني أحياناً يكون لك صديق له إيجابيات كثيرة جداً وله سلبيات، يقتبس من سلبياته ومن سلبيات هذا وهذا، فإذا هو كتلة من العيوب والنقائص. في إنسان آخر يأخذ من كل شيء إيجابياته، يجمع محاسن كل شيء. فعود نفسك أن ترى في الإنسان الجانب الإيجابي. ما في إنسان كله شر ولا في إنسان كله خير. أنت حينما توطن نفسك أن ترى في من حولك النواحي الإيجابية. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يؤم أصحابه في صلاة من صلوات الفرائض. صحابي تأخر عن إدراك الركعة الأولى، فدخل إلى المسجد وأسرع ليلحق مع النبي الركعة الأولى، أحدث جلبة وضجيجاً وشوش على الصحابة الكرام صلاتهم. لما انتهت الصلاة ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: زادك الله حرصاً ولا تعود. بدأ بالإيجابيات. زادك الله حرصاً ولا تعود. أنت كمدير مؤسسة، كأب، كمعلم، مدير مستشفى، مدير جامعة، مدير مدرسة، حولك موظفون لهم إيجابيات ولهم سلبيات. إياك ثم إياك ثم إياك أن تبدأ بسلبياتهم. يعني عندك موظف يتأخر لكنه أمين، إن أردت أن تعاتبه يجب أن تبدأ بالحديث عن أمانته: أنا معجب بأمانتك وأنا ممتن من إخلاصك، لكن هناك مأخذ طفيف لا بد من تلافيه. هكذا علمنا النبي. لذلك في عالم نفس أمريكي ألف كتاب كيف تؤثر في الناس وتكسب الأصدقاء. الكتاب الطبعة الأولى كانت 5 ملايين نسخة. جاء عالم محمد الغزالي رحمه الله، أخذ هذه القواعد وذكر ما يقابلها في القرآن والسنة. فإذا كنت مدير مؤسسة أو مدير مشروع أو مدير جامعة أو أب أو معلم، أردت أن تعاتب بعض من حولك ابدأ بإيجابياتهم. فجاء بالحديث هذا: زادك الله حرصاً ولا تعود. إذاً الشاهد: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال: نزورهم غباً مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملون. رسم سياسة. وأنا أقول دائماً فترة الخطبة فترة مهمة جداً، يجب أن يرسم الخاطب أو الزوج مستقبلاً لزوجته سياسته في كل شيء. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال: نزورهم غباً مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملون. وفي الحديث الشريف: زر غباً تزداد حباً. قالت: فمن من الجيران

تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك ومن تكره؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم غير ذلك. ثم قال ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا، رحبت بها أجمل ترحيب، وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهناء حال. قالت لي، يعني أم زوجته، يا أبا أمية كيف وجدت زوجتك؟ قلت والله هي خير زوجة. قالت يا أبا أمية، ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة، شاهدنا وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها. والمرأة المؤمنة ستيرة، والزوج المؤمن ستير، لا يفضح زوجته، لا يمدحها أمام الناس مدحاً يغري الناس أن يلتقوا بها، كمان في عادة سيئة جداً، يثني على جمال زوجته وعلى حكمتها وعلى طبخها وعلى وعلى. ليس هذا من الكمال، لكن ليس من الكمال أيضاً أن تذم زوجتك. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على المرأة الستيرة، وأنت أيها الزوج الكريم يجب أن تكون ستيراً. قال ومضى علي 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي إلا ليلة واحدة كنت فيها أنا الظالم. لذلك أنا أقول مما ينظم علاقة الزوجين هذا الحديث الشريف، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. وأقول دائماً إذا بني الزواج على طاعة الله ولو افتقر إلى معظم مقومات نجاحه يتولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين. أما إذا بني الزواج على معصية الله ولو توافرت له كل أسباب النجاح يتولى الشيطان التفريق بينهما. الآن من معاني الاستتار التي ينبغي للمؤمن أن يتخلق بها المقولة الشهيرة إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، يعني إنسان غلبته نفسه لا ينبغي أن يفتخر بهذه المعصية. السؤال الآن ما الفرق بين العاصي والفاجر؟ العاصي عاصي، أما الفاجر يجاهر بمعصيته ولا يعبأ بها، يفتخر بها أحياناً. لذلك ذنب الفاجر كبير جداً، إنه إنسان مستعلي مستكبر، لأنه يذكر ذنبه أمام الناس ولا يستحيي به فهو فاجر. أما العاصي قد يكون مغلوب، ورب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً، رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. لذلك فرق العلماء بين معصية غلبة الشهوة وبين معصية الاستكبار. إبليس أبى واستكبر أن يكون مع الساجدين. في معاصي استكبار، في معاصي غلبة شهوة، ربنا غلبت علينا شقوتنا. لذلك الفرق كبير جداً بين أن تغلب وبين أن تستعلي. لذلك إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، مقولة إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. والذي لا يستتر لا يصنف مع العصاة، يصنف مع الفجار. في شيء آخر، نحن في إسلامنا ممنوع أشد المنع أن تبوح بمعاصيك لرجل الدين، هذا ليس وارداً في إسلامنا.
إنسان زلت قدمه وارتكب معصية والله ستره، ممنوع منعاً باتاً أن تذهب إلى شيخ وأن تبوح له بما فعلت. إيه الله سترك، استر نفسك. والإنسان لا يغفر، الإنسان لا يغفر. وفي أزواج كثر بعد الزواج يحدثها عن أخطائه قبل الزواج، أعوذ بالله، أو هي من حمقها تحدثه عن أخطائها قبل الزواج. فالإنسان لا يغفر، الله عز وجل سترك وما فضحك. تفضح نفسك؟ هذا موقف في حمق كبير جداً. لذلك البوح بالأخطاء وقد سترها الله عز وجل استخفاف بستر الله. البوح بأخطاء قد سترها الله عز وجل استخفاف بستر الله. الآن يدخل في باب الاستتار أن يستر الإنسان عورته. النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيراً فاغتسل عرياناً، فقال له: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، إني رأيتك لا تستحي من الله. سبحان الله، يعني العالم الآن انقسم مؤمن وغير مؤمن. أهل الإيمان يستترون، وأهل الضلال يكشفون عوراتهم. لذلك الآية الكريمة: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. شأن الشيطان التعري. يعني أنا أقول لكم شيء مؤلم، هناك شباب يقومون في البيت بثيابهم الداخلية أمام أخواتهم، وهناك شابات يرتدين ثياباً شفافة أمام آبائهم وأخواتهم. هذا لا يجوز إطلاقاً. لذلك إذا كان في فواحش ضمن الأسرة الواحدة سببها التعري هذا. يعني حتى الإنسان لو دخل على ابنته ينبغي أن يستأذن عليها. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستأذن على أمهاتنا، ففي صحابي تعجب أنه كيف نستأذن على أمهاتنا؟ قال له: أتحب أن تراها عريانة؟ المرأة لها خصوصيات. فلذلك من شأن الشيطان أن ينزع عن الإنسان لباسه. هذا شيء في تفلت بالبيوت، تفلت في الطرقات، المرأة تبدو كما خلقها الله كاسية عارية، بينما المؤمن يرتدي ثياباً سابغة، والمؤمنة كذلك. الأبلغ من ذلك، يجب أن تستر خصوصيات الزوجة. كل إنسان له زوجة، في خصوصيات. بنسمي العلاقة بالزوجة علاقة حميمة جداً. هذه العلاقات الحميمة ينبغي ألا يبوح بها الزوج، وينبغي ألا تبوح بها الزوجة أبداً. ينبغي ألا يبوح بها الزوج، وينبغي ألا تبوح بها الزوجة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى إشارة واضحة جداً، فكهذا الذي يلتقي مع زوجته ثم يحدث الناس بما كان البارحة، وكأن الناس يرون هذين الزوجين عريانين. هذا أيضاً من نقائص المجتمع. في شيء آخر، ستر ما بين الزوجين من خصوصيات. وفي إنسانة بفرنسا تعمل في التمثيل، سئلت وقد لفت نظري إجابتها، سئلت: ما شعورك وأنت على خشبة المسرح؟ قالت: شعور الخزي والعار، وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الجمهور. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة. واحد لا يصلي الفجر في وقته، فشكى للنبي أنه نؤوم،
فقال له عمر: ويحك، فضحت نفسك. قال له: دعه يا عمر، دعه يا عمر، فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة. ثم دعا له وقال: يا ربي أذهب عنه النوم إذا شاء. معنى ذلك الإنسان إذا شاء يستيقظ، أذهب عنه النوم إذا شاء. أخواننا الكرام، أهم ما في هذا الدرس: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. اجعل ستر المسلمين عملاً صالحاً تلقاه يوم القيامة. من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة، لأن المؤمن عليه أن يتخلق بكمالات الله. الآن قصة فيها فحش: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قصة تعطي فكرة سيئة على المجتمع، لا ترويها كثير. إذا رويتها لمن لا يحتاجها استسهل المعصية. في قصص تقع، بس ليس من المستحسن أن تكثر من رواية هذه القصص. لذلك: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في عقر بيته. كل إنسان يتبع عورات الناس، الله عز وجل توعده بأن يفضحه في عقر داره. وآخر شيء في هذا اللقاء الطيب: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: مأرب تقدم
2: على ضفاف الإبداع.
3: على ضفاف الإبداع.
1: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
2: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
1: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
2: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
1: محمد فرج، إشراف برامجي
2: مبخوت السيفي،
1: إشراف عام
2: علي الحواني.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث نلتقي في كل أسبوع مع قامة جديدة وضيف يحمل بين كلماته نبض الفن وروح الجمال. وللشعر في برنامجنا نصيب وافر، فهو ديوان القلب ولسان المشاعر. وضيفنا اليوم شاعر، ويجد في التلحين مساحة أخرى للإبداع. يكتب القصائد والأبيات ويحلق بين الكلمة والنغمة. نرحب بضيفنا الكريم الشاعر فكري القدسي، أهلا وسهلا بك معنا.
5: أهلا وسهلا بكم جميعا. أولا أهلا وسهلا بكم جميعا، ابتداء من طاقم هذا البرنامج الإذاعي وإلى جمهورنا الحبيب في ربوع السعيدة، أعرفكم بنفسي أولا، فنان وشاعر التراث الشعبي الأصيل فكري القدسي من مديرية المواسط عزلة أشروح قدس، حيث استضافتنا إذاعة مأرب من محافظة تعز. صعدنا إلى هنا وأقول باللغة الترحيبية بلغة التراث أرض الحضارة وانت الدواء للروح، ألا وانت الدواء

من أرض تعز أنا الدليل بكل ألا أنا الدليل بكل لإذاعة مارب زرتك تراكت خلي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي

تحياتي بكل وقت وساعة. ألا والشكر والتقدير على الاستضافة.

0: شكرا لك على هذه الترحيبة الجميلة وحياك الله بيننا في إذاعة مرب وبين ناسك وجمهورك أستاذ فكري.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا والله.
0: بداية نشي نعرف كيف كانت بدايتك مع التراث الشعبي والفن الشعبي.
1: بدايتي عندما كنت في مرحلة الثانوية العامة بدأت أطرق هناك طبول الحب والوئام، وأنا في طريقي فجأة لمحت عيني لمحبوبتي والغالي على نفسي، وهي في أحد آبار الماء تسأب وتغرف الماء من البير إلى دبة سعتها 20 لترا. فعندما نظرت إليها فجأة بلهفة المحبوب فقلت حينها أحاكي الوقت والزمن وأقول: ألا يا ليتنا بساقيا ديب بمام، ألا بساقيا ديب بمام، شاغسل كفوفك ومليح موحنام.

نظرت فلت حواسي الست. وبعدها انتظرت هنيهة من الزمن لا تقل عن 10 دقائق، فمرت من أمامي ألا وبعدها مرت من أمامي ألا مرت من أمامي قلت السلام رديت عليه سلامي. وبعدها انطلقت إلى البيت، فإذا بي أرسم ملامحها خطوة بخطوة، وإذا بي أخذ قلمي وأبدأ أعبر عن مدى فرحتي بمحبوبتي الغالية، فقلت واصفا لها في بعض الأبيات: لا قلت القمر في الأرض بالحسن ذائب،

محلى قوامه والخدود والأعيان. ألا إذا نطق كالدر وإن تبسم، ألا كالدر وإن تبسم، يضيء من تحت اللثام مبسم. ألا لو قلت حالي الحلا ما يكفي،

يتكلم تشوف ضياء وجهه ولو تيل الثمر.

بكر غباش بالخل والبواكر. فحينها عندما نظرت إليها في صباح اليوم الثاني، فإذا بي أقول بأبياتي وكلماتي وأقول: ألا بكر غباش بالخل والبواكر.

القوام لابس حريري فاتش لا لابس حرير وفاتش

معك. ألا وبليتني بالحب أنا في دلاك، ألا بالحب أنا في دلاك أهواك.

0: بالفؤاد أضرام، ألا وبالفؤاد أضرام، بمهجتي ضوى الغرام وأظلام.
1: يا سلام أستاذ فكري، يعني إن بدايتك كانت من موقف ما كانت يعني من قبل، أو ما كانت معك أعمال سابقة أو كتابات سابقة في
0: كانت هي موروث للوالد رحمة الله عليه،
1: الله يرحم،
0: كان يجلس يتغنى كذلك في هذا التراث، التراث الذي حل عليه كوم من التراب، وبفضل الله عز وجل استطعنا أن ننشئ ونجدد هذا التراث من جديد، فهو الآن صداح في محافظة تعز. كان الوالد رحمة الله عليه لديه قافلة يتنقل بها من منطقة إلى أخرى، في جماله يسوقه من سوق إلى آخر، وبعدها كان يتكلم مع التاجر ويتكلم مع الحبيبة ويتكلم مع أطياف الناس بهذا التراث الأصيل.
1: جميل، لو سألناك إيش اسم هذا التراث الشعبي اللي ما يعرف عنده لسه؟
0: تراث التعيزي يسمى بالملالاة.
1: نعم. جميل، وهو خاص فقط محافظة تعز في اليمن؟
0: خاص في محافظة تعز. نعم.
1: جميل جدا. هل كانت عندك مشاركات في البداية مثلا في المدرسة، في أو من أول موقف اللي قلت أنت في الثانوية وبدأت؟
0: لا، في من أول موقف كان صراحة في الثانوية، عندما بدأ القلب يميل أو شيئا ما،

0: بالحب والاستعطاف.
1: جميل. هل التراث الشعبي الآن هواية أو هو مجال مثلا يعني يشي دراسة وإتقان ومهارة؟
0: هو عبارة عن هواية. مثلا هذا التراث الشعبي في السابق كان يتغنى به الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ويسمى بالملالاة، ويتغنى به جميع شرائح المجتمع هناك في محافظة تعز الأبية. مثلا مناجات الحبيب إلى حبيبته، ومثلا مناجات الحبيبة إلى حبيبها في الغربة، وكذلك في أحوال غالبية الناس في القرى والأرياف.
1: جميل. مثلا كان في الأعياد، هل كانت مثلا كذا مثلا في أكثر المناطق البدوية عندهم يعني كذا نظام مثلا في الأعياد في قديم الزمان يعني؟
0: أيوة تمام، فعلا في
1: دراها. أيوة. مثل ما ملاها

0: أقل غالبية الناس في القرى والأرياف.
1: جميل. مثلا كان في الأعياد هل كانت مثلا كذا مثلا في أكثر المناطق البدوية عندهم يعني كذا نظام مثلا في الأعياد في قديم الزمان يعني؟
0: أيوة تمام فعلا. في
1: دراها مثل أيوة. ما ملاها

0: أقل غالبية الناس في القرى والأرياف.
1: جميل. مثلا كان في الأعياد هل كانت مثلا كذا مثلا في أكثر المناطق البدوية عندهم يعني كذا نظام مثلا في الأعياد في قديم الزمان يعني؟
0: أيوة تمام.